تشاب سايلي سي سامو لو ايما واتساب سايلي سا مسين ان تو تو ابي يول هايلاكس مالي فورد رينجر ولاو او نانا على كاسيتي افا افاي مو في ام اوما اتي الو مالو تا افالي و ام الي اتو تو تاليا ليت تونغي فاياسو لو فاياسو بي ما سينا فوي تو اتو لو فاتو تو انغا الى كاسيتي تتالا في تو اسو تو اتو سي في تو تاسي ايست تامكي رود بابا تو توي تليفوني لو في تو في تو اونو في تو لما في تو لو في تو في تو